شما مخبر رمشو خنطاو بخايقا راقورا قابلو خنير خرزة قال السيدني قاعد يوم رمشت أربوشي باس يقوم التلتاصر بيرخد خمسة تريل بو سريشتا عنا مار وسرين مقران خرزة مو بخيلت على بتمور خادانا بس سمتا قداها ساعتي لا بيتايا هم بس توم المشمول خرزة قال السيدني قداها رمشا قدان تينا مخوبة قاري لان التلفون الكل نسبة إلى نتلوخن خادوياتي أخ طالبياتي خلولة بردي أرخي أزان أتياني ماسيتون قارتون لهم وبخادو تابت مقروخ إزمرتت مخوبة تنيا مشموتون قال سيدني

خماشة أخنن إشارة من صاد إشتا وهل شوا ومن برمنان خرزة قالت أور آشور وميقرا روبرت جورجيس وميقرا رامسن بيهاوي من صاد شوا وهل تمنيا أبرمشا وقدمة خمشو شيبا من صاد خمشة وهل شوا برمشا خرزة قالت مردنا تورايا وما خبانو خن يوسيب السرقس وبغداي خرابة أخت مديران جو خرزة ودعور خرزة قالت نو هدرة وما خبانوخن شماشا ديفيد جوارجس بغداي قد رابة قربة دانا بديار الآ خرزة قد أنتي وباقور مني إيمان بدار شماشا ينبرقل لا ليلة بريقة خرزة قالت نو هدرة كل ناشت لسبابت للبتاية لخال برسكالة انتي للشولة خيوتة بيتوتة اينا قمضي لي رابا رابا قربة دانا بتشميتن لي وانا خامن مشميان دا خرزة رابا يمخبنه وكلهم همونيون يمخبيتن لي قالت مشمشانا ديفيد جوارجس بغدايوخ اخت مضي لي قالو خن خرزة دياك اشارة من صاشوا هلا تشبرمشا كل ما نتخوشي بمن بدار شماشا ينبرقل لا ليلة بريقة خرزة قالت نو هدرة كل ناشت لسبابت للبتاية لخال برسكالة انتي للشولة خيوتة بيتوتة اينا قمضي لي رابا رابا قربة دانا بتشميتن لي وانا خامن مشميان دا خرزة رابا يمخبنه وكلهم همونيون يمخبيتن لي قالت

مش من الخلص سمعتها مهني أنت بقال مهني أنا مهني أنا رندا ياقو شمال مخبي قربت أنا بيتم من قبل خم قلسم شمشانة إيش أسرار باترس وبخا خرزة خاطة مش متن قال سيدني

0: Sabah haber amal edeyim Şemşane. İstesan patros el hava. Şemaş eşlam alıkhan.
1: Hava şeyna, bir yukarı.
0: Mutun hudra edyum kadarım şa.
1: Kat kudme ile eyde kaddişe sülakat mara işem şeyh eşmeyye bitemze mehraba keryute budda eyde kaddişe.
0: Pardon.
1: مخبي شمان رمشد مارا هابريخا موخون كات قدمة إلى إيدا قديشة سولاقة مار إشم شيخ شمية بتهم زمة خرابة بكريوتا بداء إيدا قديشة قا إيدا إلى خامسة وإيدا مارانايق وشيتا قا بداها باروخة وقا إيدا قديشة الكلوخن إطلان صورة رابة إيدا بتأوديتن لجو خبة وشلامة وهيبانوتا بطلابة وقت من مريا ومارا ديشم شيخة مشرخة شلامة جو كل بريتا وبريشا جو أكترا خليا بالنهرية سوريا فارقلن بالنا آتا وملتا من دنا ولطي لا بسيمة دينا بخايا جاوين من إيقوتة أبدانا بتهم زبا خرابة بكريودة بدا إيدا قديشا قديشا جو دا إيدا قديشا شرر مارا سقطة جوانيت الشمية قكلهم هم مهمناتا نطرانة بقدان وقديش الشمية بكتاوة قديشة خضرة حتخة بكتاوين آوهات القديشة بداء إيدا مارانايا قديشة إلى ريشة كل إيدا قديشة مشيخة بيتسولاق الشمية ثم لكلهم دبرانوتا تعلو مكرز دنوية مشيخة سقلة خقرة بإيقار الشمية طول من يمين الباب جو رومي الله مشيخة سقطة معجبانتا معجب للشليخ وكليل بخيارة بي هل بشلة مكسية من عينيه مشيخة بيسقطة الشمية زبطن الكل دجمنه تخط أقلاته مشيخة بيسقطة الشمية مرملة كيانا أضل من كل أركس وسلطانة مشيخة يولي إلا بدل أرأى الطلطة كتوة وقوارة دكتة قشمية قد خي طامة خي لا ما يوتي مشيخة بالسقط الشمية مرملة كيانا خروانا الأمرة ليلة بيشة خزية من بدل أمرة قاشرة خزية مشيخة بالسقط الشمية يولي خلقتك كل بني ناشة تهمني بي مشيخة سقل الأيوة الشمية هرهتها ديرة لتآت تشبخت مشيخة سقل الشمية طول من يمين البابو قمشا ضرق بطلاب لرخمة من بدل كل مشيخة بيسقل الشمية قد الشليخ لا فلطي من أورشلم هل لوشي خيلة من روما شيخة بيسقط الشمية مرمل الأبرن من أرعى الشمية يولي درغة رامة بكانوتا يم شيخة فارق الكل قاري شمه مضر مطلاب الطلبي منه حلا شينا وشلامة جو كل يوم أنا تخيل وطرخمة الكل مريا بارك لكم هاي تنرابة بسيمة
0: مشمشانة إيس أسراء البطرس شما شبه سيمة رابا
1: كقرى إيقارة قشمت مريع على مارن شمشيخة شوخة شمي قديشة أمين
0: بوشمشانة
1: رابا شمي كل إيقارة

0: شما خبری رو خم شمشانه ایسا سرار پاتروس قده متخد خمشه دقیقه البته خماشه مخبریات ایتا کلمند خوشی با رازد قربان قدیشه که شاقل گو کل مرعیات قصات منیا قیدم تا گو امرت ربان هرمس هرادازه گو امرت مط مریم و گو امرت مار پاتروس پولس و گو امرت مار توما راز قربان قدیشه کلمند خوشی با قصات منیا قیدم تا يلبانم شي خايا يا السور بشنت خمشاش نو هل اسره كل ما تروشي باقي مدرسه ربون هرمس من صاد خمسه وهل اشتو بلقى ابرمشه وقاجور بشنت خمسه صار وهل اسري خمسه يلبانم شي خايا مدرج مدرسه ربون هرمس وقصاد شوا ابرمشه مدرسة دقلت كلي من شبتا من صاد أسرة قدمتا وهلخم باركا ودرا قدانتنا مخوبة مكتوي شماني قليبت ليشانتي ما من صاد أسرة وهلخم باركا ودرا شمال خبه أماني للتلفون شمشانة جيمس توما من مخطوط أمر مرزا يطوانا شماشا رمشو غنطاوة
1: يقرا منو السلام ودران قدي وخا كل شمال وعودة دينا قسلو غنطاما ورامو بغدا اختي وخاموخن لها وايدن
0: أتلن يقارب يوخن
1: بس فيما يقرا منو هل بات خيكما من مخبريات أتلن من مخطوة تروي مرعيات أمرة مرزا يطوانا مرعيات مرقوة قسادة نصيخة هل بات كي يطيق مبالت وعيادة ايد كل يوم تخوشي بك إتلان رازة قربانة قديشة قصات أطرق قدمتها شو وسب داير خد إير يعني شو وسب ياخد خمشة قتر مرعيات إتلان رازة صات أطرق قدمتها قومة مرزي وبزي قوم رعيتة مريك برقي سنة نصيخة خوشي بك وبزي من فالة لأختقصة إيتا تختم فالة دخرانة مردنيل من برخو تامت رازة قديشة دخرانة بتباش بوليا جو من مرخو تام فراز أخشي جو عمرة مرزا يطوانا مقريتة ليشانا ديما هماش مدخورة وكل يوم أنا تروشي با اتلان صدرة مقريتها ما عين تلمنون وبناته كل يوم أنا تروشي با كي شارة صدرة مقريتة ليشانا ديما ساعة خمشة وبهلجة كل تري شعوع يوم أنا تلوشي با يوم أنا عيدة مرقر لسادة نصيخة اتلان جمعتها من كتابة قديشة قداني دينا بليشانة انجلس دينا بخاري جمديتا يومان تلوشي بساط اشتو بهالي برمشا ويومان تروتا اتلن يو امرت تمرزا يطوانا يومان تروتا بساط اشتو بهالي كي هولن ابزي قداني يوث هولن يوث منستريس وهرد داني كي هولن يولبان مشيخان وكل يومان تروشي بساط اشتو بهال اشتا اصرتا كي هولن يولبان مشيخان بلشان ديما يو امرت مرزا يطوانا قداني اتلن خبا المخوب أنا عندي وشريكي يقول فعلًا شيخايا كل ما نتروجي با صاد إشتا عصرت. ميقرأ مانول أني خيكي من موضع عنياته بهي وقتها وخيكي خيط عموخ وشو عدينا بيتا.
0: شما شاهايت بسي مرابا قام أخباري أطوخم.
1: بوش مشانا مرابا أخبار.
0: بوش مشانا باباي.
1: باباي باي.
0: مشمشانا جيمس توما من مخطوط أمرت مرزايا طوانا.

خمز مريات زمار سيدني جون إيطاليا قاتوخن شمانا مخبو خطا بديرخ اتلان خأر خخينا بتقاري لان رابا رابا قربضانا اوتشات مانيا تريت مانيا اوتشات لاقا دانتي اما خوبا قاري لان ان هديه وهل شواب يا شاسره

زمرتها مهني أنت بقالة مهني أنا زمارة جوني طليا شما خوبه بتعزخل وهاوا ينوذر قداها شبتا من إديوم هل شبتت أتي هل ترشي بتآتي إديوم درغ الشاخينوتا إيوا أربي خمسة ويوما كل مطرانا وأيوانا بلقو مطرة بلقو أيوة ودرغ الشاخينوتا مضيلة قليوخن إيوا أربي خمسة قدمة خمشو شيبا درغ الشاخينوتا إلى قطشي خمسة جو إما إلى مطرة ودرغ الشاخنوتا إلى إستريخا يوم دروتا درغ الشاخنوتا إلى إستري وطماني خمسة جو إما إلى مطرة شابتا درغ الشاخنوتا مدرة إستريخا وطماني خمسة جو إما خوشيبا مدرة طماني خمسة جو إما مطرة ودرغ الشاخنوتا إستري وترى تروشيبا مدرة طماني خمسة جو إما مطرة ودرغ الشاخنوتا إستريخا يعني هل تروشيبا بتايلة درغ الشاخنوتا كل ليلة إستري وإستريخا وكل ليلة طماني خمسة جو إما ما بسمون خلطة بتاعي بديار مدري شبتة أتي طلوش بتاعي يوم الشمشان درخل شانتا إسري وأربوشي بمدري براية لمطرة براية وهل روطة إن هل يوم تروشي بات كل 85 قؤمة لا ماسيت خالية أخشي جلة أهيو درخل شانتا وذر قداها شبتة

برناشوتة قدنية مضوية لا قطمطيتها لهل 8 مليار و 3 مليون إلى برناشوتة قو كل دنيا بتأزخ من أطرد قامايا كما مليارنا وهل أطرد كونغو أطرد قامايا قدنية ببرناشوتة إلى هند إلى 5 مليار و 4 مليون خطر بتالة بارو تشاينا إلى 5 مليار و 4.5 مليون أقدام خد أمريكا إلى 4.3 مليون أندونيسيا 3.8 مليون باكستان إلى 3.3 مليون نيجيريا 3.3 مليون برازيل إلى 3.3 مليون بنغلاديش إلى 4.8 روسيا 4.4 مكسيك إلى 4.8 أثيوبيا إلى 4.3 جابان 4.3 فلبين إلى 4.8 وأطرد أربعة إلى مصر إلى 4.3 مليون وخرطة إخارتة كونغو إلى 4.4 مليون أن كل جامعتنا هل بد لنا واي 8 مليار إلى بلغة إن أطرات بوش قدنية بوش ببرناشوتة بمليون أنه ومن أطرد هند وهل جمهورية كونغو.

Atrat Helbert Dylan قد أطرت أطرة تيمة عراق استقل ال World Cup كأس العالم بطالة من طلا أطرواته إن ديديا ما دخلوا قالوا خلق أشعاد بتايلة أقام طولت أقامت بتوية من طاجكستان وخرطة طولت الدتري بطالة من أستراليا وطولت الدطلة من سنغافور قطلو أربوشي بتايلة أما أنه قطلو بس تخينا مغزوية إن يومان الليتن ديت قط أربوشي بتايلة بتمضينا قطية خلق

0: وقت مضيلا قد يخن بشورة خرزة بتايلان رابع أرخى وقريان برخة تلفون بغدايون رابع قاي مدري قايد تري ناطر كزبا ين ترجر من شو تابوتا أطريتا أستراليتا ميقرأ ألفت منصور أما نيل الهوى بتقبل خلب شينا ميقرأ ألفت ليلة أخشي ناطر كزبا جو شو تابوتا أطريتا أستراليتا إنا تليخا بزنس إدجاني إلى ترافر إيجن قدانتنا مخوبة أزي أطرات الدنيا وميدليست ماسيتون بيونا قالو خن طرفن دي خرطة بر داهات وقتا بغداد خرابة قد ميقرأ ألفت من نيل التلفون رمشو خن طاوة
1: رمشو خن طاوة بسيما رابة وشلامي وخبيخنا كله شمان الدا خرزة
0: اتلاني قارب يو خن
1: يطبط خدشو ما قريرة لديب ليلة الله هاي الروخ يقول قوة وصاخوتة
0: بسيما خينا ستوى شريلة من شراء دا هاي خط اير مبين ستوى اينا اديو بريلا مطره وبقرته وايواته يا
1: خينا مودخ بوركسل
0: ها خينا قدانتينا بشماين ان استوباد يوخن حزيتونو قدمه وجاكي خاميت رجعنا خن شاخين وهدي دخلتهم بشمايه تشاي ديوخن متمله ميغال فرت قايد تريك ودا خزا بداخ شو تابوت رابع اودياته بوادنا بغزاخ خرز رابع شابيره خزخ اديوم باسط مودي بتهمزم يقرا الفرت
1: اوكي اتلان خرزة الى اسري دوايا الختيار جو ايدن فنيو بتهويا الى خا اتلان خا بروفيسور اخمري من يونيفرسيتي اوف سيدني بروفيسور جاري ترومف هو الى اكسبرت يعني اختصاص ديو سبيشالتي الى ريليجن ثيولوجي نيو ايديز كونفليكت سولفينجز الى خا Professor Dia, يعني أنا أربيشنة إلى University of Sydney. بدي أقول لهم خمسة متى بس تشئيتها بتئيتها ودوراشة دينوية جو دورة تري وطلع ومودي أن يصور إتلون بإديو أطرايت إديو أطرايت إديو فإلى خمسة متى بس باي بتهمزم قا أم باي همزم قا قربا تلاقي خمسة دقيقة وبيلي أول برسط قد هاو دايالوك من دناش دينتية من حضرانه قد باقر ويوي وشقلي قد برميته هو يبوس باي إيجا بطلابيخ إلى free of charge جو إيدن اتلانتي كوفي جان بينا كدي المغوبة أتشارك بس مضيلا قد ودخل دكتا حاضر قديه همونا وان فينا كرسي كل بتاوي اخ ستيج يعني سنجلر ما تخلون لي هاوي تابيلر قد كل قشق هاوي يعني اخ مسرح وكلهم بالشم مختامة يبتوى خاي مرابا انقايا واترابا انفورميشن بتيولن وبتبرميخ من اوضالهم بسبب او انه دوراش وهمزة مياته بتهاوي سبايق كلا قد برميخ قد يطخ إيكاخ كليه ومودي له دوراشة تلوية وإيكاخنا بكلايخ منه
0: أي أي ممتوى يا ميغو ألفريد؟
1: أي إلى إسري بوير إسري بيار صاعت إشتو بهلجي
0: يعني شبتت بيتاي لما رأيتهم
1: يوم تربوشيبة
0: مخيديو مخيديو
1: مخيديو مخيديو ايديو تلتاصر اسري بيارخا الى اربوشي بتي البتاية فاندي المغوبة شركي اختي مخبري قدي ستيبر اربا خاطلة اشتخا اشتا اشتطلا اربا واتلان زي قن ازي قو ويب سايت ات فيسبوك تشو تابوتا اتلان بوكينج فوم ماسي اودي بوكينج يعني باي مغبري اتلان اوريجو فيسبوك شو تابوتا اتلان خا بوكينج فورم اكوز بوكينج الفري بس اودي بوكينج احنا نخينا بدي اطخ سبب بدي اطخ لعمة تغرابة كرسية وضع داخل بنا بلاخت ايدن تلاخي نجاري لو باش ما تغرابة كرسية وهاوي لن ولو باش ما تخاتشا واتي لن رابا ناش وضع داخل
0: رابا دوس
1: فهموني ون يعني اوتي المغوبة ويل بانجلس يعني ليل بسورة
0: خرزة كلها بإنجلسي له
1: إلي كلها بإنجلس فأنا مارن يعني قد أنت يطي إنجلس أني آتي حضري ودلي يطماس آتي إنا ليه حاوي لرابا ياو شقالة وبرميتها وضادخي إجا أنتينا يطي إنجلس أني أختي شركي بوس بايلا بدلا ناشخين خشوي يعني إلى بليشان سورة بس إلى بإنجلس يعني كل سبب بروفيسور إلى بليشان إنجلس ليلة سوراها إلى من يونيفرسيتي أوف سيدني أختين مهرة فالقصات إشتو بلقى شوى بشارخ شار بدينا مغوبة أختين مارين مغبري قدي صيبر أربع خاطلة اشتخا اشتا اشتطلا أربع ين آزي الويب سايت شو تابوتا إذن تاما بوكينج فورم ماسي أودي بوكينج شما خينا شما نبتاتي قدية
0: رابع صباي ومن ديانا خينا عوديات خينا
1: عوديات خينا اتلن أربع بيرخت اشتا اتلن لايبراري اشور باني بال سيتا اني وادنا خا اوورد نايت واذن طلع كتاوي بودي وادنا ببلش كتاوي ديه اين الى بانجو ايدن بخشام بلا اربع جون الى خمشو شيبا وطاما ايدن رابا خا خورزيلا يعني مليا رابا سباي ميقرتا مرلن وقال له دعني إلى سكرتاري شو تابوتا أم سيت أشور باني با لايبراري أني وادينا خرزة وخرطت لن رابا خرزة هدي لي باين شغل لنا كل دانا دختاتي تلن ثمانية بيارخا ثمانية بجون تلن خا لكتر خينا خمسة صر جولاي تلن خا لكتر خينا يرخط قطة تلن خا خينا يرخط أسرة ويرخط خدسة ويرخط ره
0: بس كت يرخخن يعني هدي يرخد خمسة ماخذ مديره أسري بخمسة أربعش بيتال آخر زا وبخلت على قاير خد بيتال مدري خذ مديتلون شو تابوتا أختون إطلق خسامة جدا آخر زا ماسيتون كت أربعش مخبريتون لان وخم بتي وخلا دانا قاتوخن مديتلون شو تابوتا مدينة مريوسة
1: بس يوم رابع قد دانا
0: باسيم عزيز انا بتاون خامن دن هدران بخيط على اربوشي بتاير ليه هاويلن خرزه لخا انا بتاون خدران طاما بخزخ بشمخ لقالوخ مهنيانا قا اربوشي بتبر منه
1: اوكي
0: اتلي قارب يقرا الفات منصور امني والفات منصور
1: شريش ورش عيني
0: باسيم على ناطرخن وخيا شو تابوت عطرة استراليتها
1: Thank you,
0: Basim Rava. Basim Aziza. أما اليوم نقرأ Alfred Mansour من شوتابوتا أطورية أستراليتا ومخبرتا مهنيانتا.

مش مويت مش ميلو خن زمارة ولسان إيشا زمار سيدني هل بات قربة دانا بتم ين أرباشي بتاعي اللي بتم اتن خكمة مغبرياته ومشتوياته مضن وقاتو خن إيمانينا و بشغالة شوبة وطيمة فتقة وكل من ديقة لا أرباشي آتو أدبر منه شما خباب مش مخل أنا راب لي مخ بن أمر مناخة هلا قل بني الخيا وما نم شمها إيفن أغاسي وآز مرتا هل بدأ هسي دي خارة يوات قم بارس له وخارتها براش اللي منن من دن خيا زونا ناية الخيا أبدي ناية مش مخل إيفن أغاسي

زمرتها مهنيا انت بقانا مهنيا انا ايفن اغاسي لتلم بياشا رابضانا اتمضي لقدهم شورة خرزة شوة بياشا همشا انا بتبلتن بهايتم مشميانة الخرزة قالت اور اشور مخبانوخن رمسن وميقرا ميقرا جيوارجيس باربانال ايوه اخر زخينا خرزت قالت سيدني هل تبقن بيوخن مخبن شمانه بمان قالوخن رمشت ماران هاو برخت على كلوخن وبخيلت على خاميلوخن صح وسلامت وشلامي خبي قا كلوخن

لبت ما خيلك لا صادت منه فرطه بتشامط جام وجوجام ينزغي من لبها كرتلانا من خد أكلف بجراشك جوياما من خد أكلف بجراشك جوياما.

0: your audio?
1: Well,
0: eaten audio qada kitab
1: aq chak qada I message wadam wa qada ha eaten audio he.
0: Yep.
1: Ani khin hala check len wete in a definitely audio eaten in a he menti al den bit audio kmashmini awwal qad adam baqraya wad mapluhot imagination diokh. Khab هم قريت وكتبت تخبص بايلا سبيلينج يخبص بايلا هم دا ليلا مخ اوديو اوديو دا مشموية ود اخشي مشموية ود لد موخوخ ما بلوخو يعني
0: If that answered the question. Yeah.